0: السلام عليكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أبعد فإن أصدق الحديث الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل حرب

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الهدي هدي محمد عليه وعلى آله وشر الأحداث إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، pada kajian kita di pekan yang lalu, barakallahu fiikum, beberapa penjelasan fadilatul syekh al-allamah Salih ibn Fauzan Allahu ta'ala dari hadis yang kelima dari hadis arba'in an-nawawiyah, yaitu pada Rasulullah alaihi salat yakinu billahi wal yaumil akhir falyaqau liyasmut wa man kana yu'minu bil yaumil akhir la yu'zi jarahu wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir yukrim daifahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. يقول إذن يالله وإياكم كتشك حفظه الله تعالى قال فليقل خيرا. نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى عليه وسلم memberikan bimbingan يقل خيرا hendaklah ucap kata baik. الله جل وعلا قولوا قولا سديدا. Bagaimana yang telah kita sebutlah di dalam muqaddimah pada khutbatul hajah, Allah subhanahu wa ta'ala katakan waqulu qawlan, ucapkanlah yang benar. Dan al-kalamul khair, ucapan yang baik seperti tasbih, tahlil, takbir,